0: فضالت لفاضي. فضالت لفاضي فوق الصيد في قلب التمثي لكي صوتوش على صنجة صافي وغيرت صوتوش في الزبط
1: Это ваша концепция. Сейчас вам.